جميعا حكم شعبا أن نرحب بكم من قلبي. فأهل وسهلا مرحبا أخي الكريم، إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تأتزوا وتفتخروا بترحيب مشروط بدل حجر الحساسي لمتحف السيرة النبوية في الإسلام آباد.